رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته

0: بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرمي بصرنا سيديغي حلقة داش شو كويسي الدأس ديله قيرت Дели Алча саллаллаху алейхи вассалям дук везерт. Валерн киечен берт. Дели Алча саллаллаху алейхи вассалям ши мэждадваш. Велха велхш. Ши асхабаш ки Аллах цу. Лимисли хаза фаа'идду. Ох ден киечен биелаш хей ши вежери. Оц валерн киечен биелаш Аллах дели Алча саллаллаху алейхи вассалям. Анас ва бах дел рейс хилцун. Дуйби ин бах цу. Валлахи. Адаман икач диеш дол, дюнян чо хати ихтуш дол, хуман шахар, валарал доккох дол, цах хумсун, и доур мадат. Цулти абах, анасу дейд рейс хиятун, амбаду валлахи, от валарал тихат и доуш дол, хуман шик хайша, и валар хума доцуг маду. Вай масу дел диеш дол, ядме бусурна, ва анна лбаса хаккун кимати нгит диеш дуэй, от кимати на ахбарт кахтар бадушун, от кимати на хоранги, шаин хилу ламал ахбарт кахтар бадушун, وتهورني الله دالا شيء شيء تفتر دعور خلر بعضشون إتو كيوكس شيء تفتر حياة خلر دقيقة خلر بعضشون إرو كيوكس شيء تفتر حياة خلر دقيقة زوال خلر بلقوا يشون بعضشون ميزان تير دعوات تر خلر بعضشون برد خاطر بعضشون صرت أن تيت أول ومسو شق دال ديش خلر بعضشون أو صرت أن تيت أو شق تاو شق تاوش شو وجه دقة جوجة تقول خلر بعضشون أو صرت أن تيت أو شق ويال يسمني وحنجا دائم خيردو نعمة بعدين جينا دوج لرجن خزاء دوج نعمة قوج خلر بعضشون سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين ديل يا سلام ما شاء دوشوجا ما شاء دويل شو باش أت يسمني نعري حملك شاء دوج قهيت من الله دالا تاره دويل وي أت يسمى شو قوش دو تاره دويل وي سو وزا سيل عوج الله دالج أقوى يشبه شيء وزا ليت شيء سيل ليت شادو يمبو دنيا شو أحشي أحكر خل ولستجا قيمة دينا أص دقش دينا خير ورب واتشا تأخيرن بوج غير سينقتم يوج إخيتن بير ما بوشاتنا إيش دوي بوش با الله دا فو عزتي وجلالي شيء وزلي شيء سيل شيء دوي ما بو دنيا شو أحشي خير تأخيرش شيء لو أقلي لوش ليل خلوس تجا أصدق قش دي لخير بير ما بوشا إخيت مول الله دا لا خير ما ديزرت الله دا لخير الله يلوي إخيت مول الله دا لا ديق الخل أصدق قش دي لخير الخير تدش إخيتن بير تأغيغ يوج سينقتم بوج يلش شفاعتي قوتشون دولش يسمن شغول شاره بيلوي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أنتم وما الأبيات للأولاد دون

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد